0: مساء الخير، مساء المحبة حبتي المستمعين عبر أثير 2 أو على الموجة 19.5 FM. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم الأربعاء.
2: يا مساء الود والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا وتابعونا على راديو 2 أو على الموجة 98.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو 2 AU، وأيضا كوميونيتي بلاس راديو بتابعونا عبر الموبيل فون من بعد ما تعملوا داونلود على الأب ستور.

0: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، ومثل ما عودناكم دايما عنا دردشة قبل ما ندخل على مواضيعنا لهذا اليوم. اليوم حابين نسأل دكتور علاء على تأثير لون العيون على شخصية الإنسان. كل واحد عنده لون مختلف، لون أزرق، لون عسلي، لون أسود، لون بني، فهالألوان كلها بدنا نتعرف عليها ونشوف دكتور علاء شو بدي قلنا بحكم اختصاصه الروحاني والفلكي. يا ريت نعرف منك يا دكتور شو تأثير لون العيون على شخصية كل إنسان.
1: أوكي، قبل كل شيء لازم نميز كل لون عين ومواصفاته. إيه. فطبعًا هو له تأثير نفسي وانطباعي على كثير من الناس، ويقال إنه ولو ما ثبت علميًا بس يقال إنه لون العيون له تأثير على شخصية الشخص. وأيضًا مو بس لون العيون، شكل العين كمان إذا كانت صغيرة مدورة مسحوبة، فهذه كلها لها معاني معينة. نجي ابتداء على اللون البني. طبعا هو اللون البني هو أكثر الألوان انتشارا، يعني خاصة بالآسيا وأفريقيا،
0: يعني تدرجات البني أو البني الغامق.
1: البني العادي هو أكثر ألوان انتشار، ويرمز غالبا للقوة والثبات و أصحاب شخصيات يعني قوية أو كذا. فهذه وطبعا مثل ما قلنا الشرق الأوسط هو أكثر هذا. نجي على العيون الزرقاء، وهي أكثر انطباعا بالهدوء والغموض، وأيضا يربطها البعض بالحساسية والرومانسية. شوفين العيون، طبعا إحنا العرب نتشائم من واحد يقول لك هذا عيونه
0: زرقاء
1: ممكن، او الاسنان المدفاه
0: عيون زرقاء واسنان
1: فرق، يعني ممكن يكون حاسد او عينه قويه، يعني الله اعلم. بس علميا طبعا المشكله بعلم النفس والباراسايكولوجي يختلف عن الجانب العلمي.
0: أكيد.
1: يعني في هذا يعترف بها، هذا ما يعترفون بها، وبسبب علم لغة الجسد النظرة الزرقاء تكون قوية وحادة. يعني نرجع على العيون الأكثر ندرة وهي الخضراء. فالعيون الخضراء أيضا كونها قليلة، يعني
0: والله أنا ابني فادي عيونه خضراء
1: تتلون، يعني أي ممكن، يعني
0: ما شاء الله عنه.
1: وارتبط قديمة بالغموض والحدث القوي، ينظر لأصحابه كشخصيات مميزة وجذابة أيضا، وبعضهم يربطها بالطاقة الروحية. يعني هذه يكون يعني تحسين أكثر كاريزما وأكثر مثلا شخصية ونفوذ. عيون الزرقاء. نجي على العيون العسلية. العسلية هذه يمكن أنا واحد من الناس أمتاز بهذا الشيء، إنه تتغير حسب لون مثلا الملابس اللي لابستها والجو.
0: في كمان يمكن الهيزل دكتور، الهيزل ايس الكلر، هذا اللي بيتشكل كمان مع الثياب.
1: نحكي عنه تتميز حسب الإضاءة الموجهة، مرات الإضاءة إذا عاتمة أو كذا. تشوفين لون القرنية ولون العين.
0: نادية شو لون عيونك؟
2: والله ما أدري
0: دكتور شو لون عيون نادية.
1: والله ما معروف، يوم تقعد الصبح عسلي، ثاني يوم تقعد داكن، ثالث يوم أخضر، ما نعرف.
0: لا نادية عيونها ميلين للبني الفاتح، بني فاتح على عسلي.
1: أي نعم. اللون العيون لها طاقة بعلم الباراسايكولوجي، يعني يعتقد إنه هي تنقل المشاعر. أي. يعني شوف مثلا شخص عيونه حادة، وبلغة العيون التأثير بالمقابل النفوذ، يعني حتى حديثة لما يتحدث إلى وقع الطرف الآخر حتى لو كان هذا
2: بالنسبة العسلي.
1: نعم. النظرة الحادة وتوتره، يعني
0: بيقول عن النظرة
1: تواصل بصري يكون، ف يعني تأثير. أما من ناحية علم النفس ف يعني دراسات ما يعني ما شكلت أي تأثير قوي عدا اللي ذكرناه، إنه مثلا ممكن يأثر بالمقابل، وممكن يعني كل واحد. عيون الزرق أو الخضر عفوا هي لأنها قليلة ونادرة، ما ندر فتشوفيها يعني تكون مميزة، وأصحابها يكونون يعني كاريزما ونفوذ يعني مؤثر بال
2: دائما يقول لك شو اسمه يمتازون بها اهل الاتراك يعني جزيرة الأناضول كلهم عيونهم خضر، هي طبعا خليط
0: أكثرهم أزرق نادية أزرق أنا بعرف الأتراك صحباتي كلهم زرق عيونهم ومثل ما قلتي في منهم عقدر
2: خضر هي فعلا نادرة لأن هي خليط من العسلي والبني فتكون بهذا اللون
1: فهي يعني هذا ملخص مختصر طبعا إذا أريد نسوي دراسة على كل لون يراد أنه وقت أطول بس بشكل عام هو العسلي البني الزرقاء والخضراء هذول موجودة يعني وأكثر شيء إحنا قلنا العسلي والبني هو الموجود في بلادنا
0: في أنا كنت بالزمانات قال له لبي بس كنا بعدنا صغار شوف حد عيونه زرقاء قال له بي طب هذا بيشوف كل شيء أزرق بصير يضحك بي يقول لا كيف بيشوف كل شيء ازرق قلت كيف لك كان عيونه مش مثلنا
2: مثل عائلة علاء كلهم عيونهم زرق
0: مبين من الدكتور علاء انه مايلين للشقار
1: وهيك والدي عيونه زرق
2: كلهم يعني
1: طلع واحد من اخ واخت عيون زرق والباقي عسلي على امي يعني بس هم كمان هجين اللون يعني انا بالنسبه لي من النوع
0: عند كونسيبت ميل للازرق عيونه ما شاء الله
2: خضار
0: شوي انا عندي فادي واولادي يعني لاهل بين اهل بين كلهم عيونهم زرق وميلين للخضر فماخذين الهيزل بين اخضر بين ازرق بين يعني ما شاء الله مشكل لون عيونه
2: دائما اللون الاسود والبني الغامق هي ماكو عين سوداء بس بن غامق
0: الاسود هذا
2: بني اي فيكون غالب على بالنسبه للجنريشن
1: والان ضاعت بعد سلامه
0: العدسات
1: العدسات اللينسز يعني عيونها سود تسويها زرق والزرق يسويها
0: لا بحطوا عدسات كمان سوري نادي عم تحكي عدسات لون بيضاء وفيها هيك خط مثل بعيد من هون مثل الشيطان يعني
1: عيون البومة
0: لا عيون البومة سعيد دكتور عيونها كبيرة لكن بقول لك البوب اللي عندها يعني الله سبحان الله خالقها بميزة جمالية رائعة يعني هي بس عشان فتح عيونها كتير أما تدخل للون عيونها رائع جدا أصفر على أسود على بني مشكلة
2: جنجة لون الجنجة
0: وعيون التايجر كمان
1: نعم

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلأ السحان فقرة أخبار المشاهير، ورح نروح مع جمانة. أول خبر، تفاصيل عودة يسرى بثلاثة أعمال جديدة بين السينما والدراما. ما شاء الله عليها، يعني وصلت لمراحل من العمر وما زالت مستمرة بالفن. تواصل النجمة يسرى تألقها الفني المعهود خلال الفترة الحالية، إذ سوف تقدم على التحضير لطرح حزمة من الأعمال الفنية المتنوعة لجميع بين شاشتي السينما والدراما. وتأتي هذه الخطوة لترسخ حضورها المستمر والفعال على الساحة الفنية، وتؤكد حرصها الدائم على انتقاء موضوعات وقضايا اجتماعية بتلمس واقع المجتمع العميق. بين الأمومة والحب، ما الذي يشغل بال جيجي حديد؟ نشر شهد حفل ميت جالا لعام 26 لحظة لافتة جمعت بين شهد حفل ميت جالا لعام 26 لحظة لافتة جمعت

وخلينا نشوف شو قالت شريهان عن أسرة هاني شاكر. بكلمات مؤثرة عبرت النجمة المصرية شريهان عن مشاعرها تجاه المصاب الأليم اللي حل بعائلة الفنان القدير الراحل هاني شاكر إثر رحيله عن عالمنا يوم الأحد 3 مايو آيار 26 وسط حزن خيم على الوسط الفني وعشاق الطرب الأصيل. وبدعوات من القلب شاركت الفنانة شريهان مشاعرها تجاه هذا الفقد الكبير، ووجهت كلمات الدعم لزوجة الفنان الراحل نهلة توفيق وابنه شريف وأحفاده، وذلك بالقول: اللهم يا حي قيوم ثبت قلب زوجته السيدة نهلة وطبعا حبيبتي وصديقتي الغالية وابنه شريف وأحفاده والله يرحمه. تشديدات أمنية في استقبال جثمان هاني شاكر بمطار القاهرة في أجواء يخيم عليها الحزن والترقب. تشهد الساعات القليلة المقبلة استعداد مكثف داخل مطار القاهرة الدولي لاستقبال جثمان الفنان الراحل هاني شاكر وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث. ومن المقرر أن يصل جثمان الراحل هاني شاكر طبعا وصل مبارح له الثلاثة على متن رحلة مصر للطيران، وطبعا اللي قادمة من شارل ديغول مطار فرنسا. وأيضا يرافق الجثمان كل من زوجته نهلة ونجله شريف إلى جانب وفد من السفارة المصرية في باريس في مشهد إنساني مؤثر يعكس حجم الفقد الذي خلفه رحيله.

وأيضا اعتقال الفنان معن عبد الحق في سوريا. ألقي القبض على الفنان السوري معن عبد الحق الشهير بشخصية أبو ستيب الأعمى في مسلسل باب الحارة في تطور مفاجئ أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما نقلته مصادر إعلامية رسمية الثلاثاء الماضي في العاصمة السورية دمشق. وحسب المعلومات المتداولة فإن العملية الاعتقال جاءت من دون الإعلان الرسمي واضح للأسباب. وأيضا فيما أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الخطوة مرتبطة بمواقف سابقة للفنان ودعم للسلطات السورية السابقة، وهي معلومات لم يتم التأكيد بشكل مستقل حتى الآن. وخبرنا التالي، الفنانة العالمية بريتني سبير تثير الجدل بمنشور غامض. طبعا خرجت النجمة العالمية بريتني سبير عن صمتها للمرة الأولى بعد تطورات قضيتها القانونية الأخيرة، وذلك عبر منشور غامض شاركته مع متابعها على انستغرام. وأيضا نشرت سبير اقتباسا قصيرا جاء في عدة أشياء، أي طاقتك جذابة كالمغناطيس أيتها الإله، وهي عبارة تحمل طابعا تحفزيا أو تعزيزيا للذات، وغالبا ما تستخدم في سياق الإيجابية والثقة بالنفس. وقد اعتبر بعض المتابعين أن اختيارها لهذه الكلمات قد يعكس محاولة للتماسك أو التعبير عن عودة داخلية في ظل ظروف التي أمرت بها دون أن تقدم توضيحا مباشرا. وعمرو دياب في فيديو وسط ما جبيه يشعل السوشيال ميديا. طبعا لفت النجم عمرو دياب الأنظار بتصرف إنساني خلال تواجده وسط جمهوره بعد تداول مقطع فيديو يظهر تفاعله العفوي مع أحد المعجبين في مشهد حظي بالتفاعل واسع مع مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الفيديو طلب أحد الشباب من عمرو دياب التحدث إلى أفراد أسرته عبر الهاتف ليستجيب الفنان على الفور ويجري المكالمة بكل ترحاب، في تصرف عكس طبيعة علاقته القريبة بجمهوره. كما أظهر المقطع حرصه على البقاء وسط محبيه حيث

0: وإيرينا يسري تستغيث حياتي في خطر. كشفت الفنانة الشابة إيرينا يسري من تعرضها لتهديدات مباشرة وملاحقة مستمرة من شخص مجهول مؤكد أن حياتها باتت في خطر، وذلك عبر السوشيال ميديا في منشور مطول نشرته على انستغرام طالبت خلاله بسرعة التدخل لحمايتها. وطبعا وضحت إيرينا يسري أن القصة بدأت عقب حصولها على لقب ملكة جمال ومشاركتها في أول أعمالها التمثيلية، حيث بدأ أحد الأشخاص ويدعى بلال في متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة تعليقات غريبة تعكس حالة من التوهم، إذ كان يعتقد أنه يعيش قصة حب معها مستوحاة من أحداث أحد أعمالها الفنية. خلينا نشوف كمان شو الحكم على فضل شاكر، يكشف احتمالات بالحكم. خلينا نشوف شو صار مع فضل شاكر. تتجه الأنظار صباح اليوم الأربعاء طبعا إلى محكمة الجنايات بيروت، حيث من المقرر أن يصدر قاضي المحكمة بلال ضناوي الحكم على الفنان اللبناني فضل شاكر في قضية اتهامه بمحاولة قتل الشيخ هلال حمود في مدينة صيدا عام 2013. ووفق معلومات وموقع إحدى المواقع الإعلامية الحصرية، يواجه الفنان اللبناني فضل شاكر أحد قرارين: الأول براءته من تهمة محاولة قتل الشيخ، والثانية إدانته بالقضية بحسب تقدير القاضي. فإذا ما اعتبرت القضية جريمة قتل قصدي يعاقب بالسجن من 3 إلى 15 عام وبحسب معطيات القضية. أما إذا اعتبر القاضي القضية محاولة ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز فيعاقب المتهم بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات. شو رأيك دكتور؟
1: والله بعد القانون أعرف حسب الأدلة المثبتة، بس أنا مرة سمعت أنه هو أعلن عبر السوشيال ميديا أنه قتل جنود 2 أو 3.
0: هذه لفة قولوا إياها، هو ما عمل هالشيء،
1: يعني قتلش القضاء هو أفضل أن يثبت هالأمور.
0: لكن فنان قدير، وإن شاء الله بنتمنى أنه ما يكون هذا الحكم قاسي عليه.
1: الغلط أنه الفنان يحشر نفسه بالسياسة وهي سياسة متغيرة.
2: لا هو على الموضوع أنه هو يعني هم طالبينه، يعني هو من النوع اللي حساس، فنان راقي عنده وجهة نظر بالإنسانية، مثل ما تقول تهمة وما يعني مثل ما يقولون بقت لاصقة به، لكن هو لا قتل ولا تقرر،
1: يعني قلت القضاء هو الفيصل، يعني ما عدم هو يعني قلنا ان المفروض الفنان ما يحشن نفسه بالسياسة،
2: هو ما
1: يعني
2: حشن نفسه،
1: هو انسان وعنده موقفك مو للعلن، يعني احكي بينه
0: هو اعترف انه
2: عائلته، لكن هو ما قتل ولا حرامات،
1: ما
2: يعني
1: نعرف
2: إنسان،
1: ما كنا
2: انسان كامل. وفعلا الساحه الفنيه محتاجه واحد مثل
0: اكيد يا ناديا. ومنروح لاخبارنا المتفرقه، منكون نحن وياكم نجم هذا البحر سوف يفيض بوراك يوروك، يستعد لتوديع العزوبيه. خلينا نشوف طبعا يوم الأخبار أكثر عن الفنانين الأتراك. تصدر نجم مسلسل هذا البحر سوف يفيض الثنائي التركي بوراك يوروك وتوانا يلماز عناوين الأخبار بعد انتشار أنباء تفيد استعداد للزواج خارج البلاد خلال الفترة القريبة القادمة، في خطوة وصفت بأنها مفاجأة لكنها متوقعة في أوساط المتابعين. يعني في كتير فنانين بيدخلوا بالمسلسلات، خصوصا المسلسلات الأتركية اللي بتروح لل 130-150-200 حلقة، فبتنزرع المحبة بين البطل والبطلة، وهذا ما اللي شفناه مع بوراك يوروك وتوانا يلماز، أسميهم كمان كلها يوك يوك. وخلينا نشوف كمان خبرنا عن نسرين في جلسة تصوير تمهد للعودة إلى الفن، وحداد رسمي أيضا على رحيل الفنان هاني شاكر، وحمزة نمرة يحذر من أغنيات الذكاء الاصطناعي، وبيلين كارهان دفنوني حية في مسلسل سنوات الصفصاف، وأيضا هيفاء أحسان تحتفل بذكرى زواجها من حبيب أغلوم وهذا ما قالته، وجعفر جاكسون يستهلهم إطلالة مايكل جاكسون في حفل ميت غالا لعام 26. وبهيك حبة المستمعين كنا نحن وأنتم مع أخبار المشاهير لهذا اليوم، واليوم أخبارنا كانت منوعة بين العالمية والعربية والتركية، وإن شاء الله بوافيكم بحلقة تانية وعودة إلى برامجنا.

0: صباح الخير مجددا.
1: ترامب يعلن تعليق العملية الأمريكية في مضيق هرمز آملا التوصل.

0: للدور ولا تحتار، زور لانزو فاشن لتكون أمر من المعمار. لانزو فاشن بيقدم لكم أفخم وأرقى تشكيلة من البخور العربية والزيوت العطرية العربية والأجنبية المستوردة من فرنسا والإمارات والدول الأوروبية لتناسب أذواقكم الراقية وتتمتعوا برائحة العطور المركبة يدويا. ومفاجآت لانزو فاشن ما بتخلص لتكونوا بالمظهر الكامل والأناقة من الملابس والبدلات والأحذية الرسمية والكاجوال الرجالي اللي تناسب جميع الأذواق والمقاسات والمناسبات. وأكيد لعريسنا الغالي الحصة الكبيرة من البدلة المميزة وباقي الإكسسوارات ليكون أحلى عريس بأحلى ليلة. وما بننسى عروستنا الحلوة بليلة الحنة لتختار أحلى قفطان من لانزو فاشن. تضل ذكرياتكم غير عادية وتكونوا مميزين وغير شكل بمناسباتكم الخاصة. زوروا لانزو فاشن على العنوان 8-36 Station Street, Fairfield Forum, أو الاتصال على الرقم 04-318-65199 أو 9723-4506. لانزو فاشن بإدارة السيد وليد غالب اللي بقدم لكم دائما الأفضل. لانزو فاشن.
1: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل أو الاتصال على الرقم
2: 04-0505-7700. بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
5: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب تحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
2: في صباح مونتي كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية،
1: ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل
2: وأمل بروكا. صباح الخير أمل.
1: صباح الخير ريتا.
2: معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وحبيبة الأزرق في التنسيق. ونستهل هذه الفترة الصباحية الأولى معك أمل بيروك. صباح الخير مجددا.
1: صباح الخير مستمعينا، ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. ترامب يعلن تعليق العملية الأمريكية في مضيق هرمز آملا التوصل إلى اتفاق مع إيران. لا رد من إيران على إعلان ترامب عن تعليق مشروع الحرية في مضيق هرمز. وعباس عرقجي يصل إلى الصين. القوات المسلحة الإيرانية تنفي بشكل قاطع شن هجمات على الإمارات. وغارات روسية دامية جديدة في أوكرانيا. وزيلنسكي يدين ما وصفه بنفاق موسكو.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مجددا مستمعين. تسارعت تطورات في الشرق الأوسط في الساعات الأخيرة، فبعد أقل من 48 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، أعلن ترامب أنه سيعلق العملية العسكرية لفترة وجيزة بناء على طلب من باكستان الوسيطة ودول أخرى، قائلا إنه تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع طهران، مضيفا أن الحصار سيبقى ساري المفعول بالكامل في مضيق هرمز. وفي وقت سابق يوم أمس أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية أنهت عملياتها الهجومية على إيران، رغم تأكيد القوات الأمريكية استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران في حال تلقت أوامر بذلك، في وقت لوح البنتاغون برد مدمر على أي هجمات تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل لم يصدر أي رد فعل من قبل إيران إلى حد الآن، وتتجه الأنظار إلى الصين التي وصل إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على رأس وفد دبلوماسي. خلال هذه الزيارة سيناقش وزير خارجية إيران العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الصيني. في إسرائيل تضغط تل أبيب على الإدارة الأمريكية لاستغلال تصعيد لتجديد الحرب على إيران، وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية مستعدة للرد بقوة في حال تعرضت لهجوم إيراني من القدس. تفاصيل أكثر معك زياد حلبي.
3: في ظل هشاشة وقف إطلاق النار على جبهة لبنان واحتمال عودة القتال مع إيران، إضافة إلى التحضير لسيناريو استئناف الحرب في غزة، يبحث الكابينت الإسرائيلي الأمني المصغر هذه الملفات وسط تقديرات بأن المنطقة ما تزال على حافة التصعيد. وبحسب الرسالة الإسرائيلية إلى الإدارة الأمريكية، تعتبر إسرائيل أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت وتدفع نحو استغلال التصعيد الحالي في هرمز للعودة إلى القتال. كما أبلغ الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية أن أي حملة ضد إيران لن تعتبر ناجحة من دون إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. في المقابل تواصل إسرائيل والولايات المتحدة تنسيق الخطوات استعدادا لاحتمال استئناف المواجهة، رغم تأكيد واشنطن علنا أن الهجمات الإيرانية الأخيرة لا تشكل حتى الآن مبررا لهجوم داخل إيران. لكن مستوى التأهب ما يزال مرتفعا في إسرائيل، في وقت كشفت فيه معلومات عن لقاء استثنائي جمع السفير الأمريكي مايك هاكابي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه وتطرق إلى إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ونبقى في إسرائيل، حيث مددت محكمة إسرائيلية احتجاز الناشطين الأجنبيين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك اللذين كان على متن أسطول الصمود حتى يوم الأحد، وفق ما ذكر المركز الحقوقي الذي يمثلهما. هذا ودعا أكثر من 400 وزير وسفير ومسؤول أوروبي سابق في رسالة مفتوحة لقادة الاتحاد الأوروبي إلى التحرك الآن ضد الدم الضم غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة التي تخطط بموجبه لبناء آلاف المستوطنات. إلى لبنان، وفي ظل التصعيد المستمر في الجنوب نتيجة الغارات الإسرائيلية التي تطال القرى الحدودية وتخلف دمارا وخسائر بشرية، تتجه الأنظار إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسود هدوء حذر يطغى على المشهد العام للضاحية. مراسلة مونتي كارلو تيريز جدعون من بيروت أعدت لنا هذا التقرير.
4: تتجه الأنظار إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يسود هدوء حذر يطغى على المشهد العام. السكان أتوا لتفقد المنازل والأرزاق بعد موجة النزوح الأخيرة.
5: يعني نسبة العودة ما تتعدى 25%، والعالم عايش بترقب.
6: وقف اطلاق نار ما في، بعدنا عايشين، ما بتعرفين بيضربوا علينا.
4: أبو محمد يؤكد أن الهدنة لن تستمر ويصر على العودة إلى مكان النزوح.
7: الحرب راجعة، وعندنا نحن حزب الله عنده عقيدة يفوت لجوع ويحرر فلسطين، وعندك نتنياهو عنده عقيدة يحتل لبنان، ضحية هو المواطن.
4: الضاحية التي لا تزال تعيش حالة من الترقب والقلق، فضل بعض الناس البقاء فيها بانتظار الاستقرار الأمني.
6: الوضع مش طبيعي، إن شاء الله على تحسن، بس صامدون. يعني شو بدي أقولك،
8: بيت بيتي هون صراحة، وصامد إن شاء الله لتخلص على الحرب.
4: هذا الواقع يعكس هشاشة الهدوء القائم، حيث يبقى سكان الضاحية بين حذر دائم وأمل بعودة الاستقرار، فيما يربط كثيرون قرار عودتهم النهائية بتثبيت وقف إطلاق النار فعلي يضع حدا للتصعيد المستمر في الجنوب. تيريز جدعون، الضاحية الجنوبية لبيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه من الممكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، لكنه أشار إلى أن جماعة حزب الله هي المشكلة. في الجارة سوريا، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلية قالت إنها تابعة لحزب الله بعد تسلل عناصرها من لبنان، حيث تلقوا تدريبات وكانت بصدد تنفيذ اغتيالات تستهدف شخصيات حكومية، في حين نفى الحزب اللبناني ما وصفه بالاتهامات الباطلة. إلى العراق، وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا مشددا من وجود مخطط لما أسمته الميليشيات العراقية المدعومة من إيران لشن هجمات ضد أهداف أمريكية في كل أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان. المزيد من التفاصيل من بغداد مع مراسل مونتي كارلو باسل محمد.
9: التحذير المشدد للسفارة الأمريكية في بغداد من وجود مخطط الفصائل العراقية لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية في كل أنحاء العراق بما في إقليم كردستان شمال البلاد تزامن مع معلومات قالت إن تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية أبلغت رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي بأنها ستهاجم المصالح الأمريكية في بغداد وإقليم كردستان إذا استأنفت الولايات المتحدة حربها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتعد هذه التطورات أول اختبار للزيدي الذي يواصل محادثاته مع الكتلة السياسية الرئيسية لتشكيل حكومة عراقية جديدة. تقييم المجلس السياسي السني استبعد أن يكون الزيدي قادرا على منع الفصائل العراقية لشن هجمات ضد الأمريكيين في حال عادة الحرب ضد إيران. وحسب معلومات الإطار الشيعي، هادي العامري ورئيس الحج الشعبي فالح الفياض يسعيان لترتيب محادثات بين الزيدي والفصائل. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: في بريطانيا، تواجه الحكومة تصاعدا مقلقا في حوادث العنف المرتبطة بمعاهدة السامية بعد سلسلة اعتداءات استهدفت الجالية اليهودية في لندن، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى رفع سقف التحذير السياسي والأمني مع حديث واضح عن احتمال وجود دعم خارجي لهذه الهجمات ووعود بإجراءات حاسمة وسريعة. التفاصيل من لندن مع هدى الحسيني.
10: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بريطانيا لن تتسامح مع أي محاولة لإثارة العنف أو الكراهية داخل البلاد، موجها تحذيرا مباشرا إلى إيران وسط شبهات حول احتمال دعمها هجمات معادية لليهود كان آخرها حادث الطعن في منطقة جولدرز جرين شمال لندن. ستارمر وصف الوضع بأنه أزمة، وأكد أن أحد مسارات التحقيق يركز على احتمال وقوف دولة أجنبية خلف بعض هذه الحوادث، مشددا على أن الحكومة ستفرض عواقب واضحة إذا ثبت تورط إيران أو أي جهة خارجية. وخلال اجتماع في داونينغ ستريت مع قيادات أمنية وممثلين عن الجالية اليهودية، أعلن ستارمر تسريع تشريع جديد لمواجهة الجماعات المدعومة من دول أجنبية، إلى جانب اعتماد سياسة صفر تسامح مع معاداة السامية في الجامعات والمؤسسات الثقافية، كما تعهد بإلزام الجامعات بنشر حجم المشكلة داخل حرمها وسحب التمويل من أي مؤسسة ثقافية تروج للكراهية، مع تخصيص 1,000,000 جنيه استرليني إضافي لدعم أمن المجتمعات اليهودية في إنجلترا. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: اتهمت أثيوبيا الجيش السوداني بتسليح وتمويل جبهة تحرير شعب تيغراي التي خاضت حربا دامية مع الجيش الفيدرالي الأثيوبي في شمال البلاد بين عامي 2020 و2022. على خلفية هذا الخلاف، سألت متكلم دولية عادل عبد العاطي مستشار حملة سودان المستقبل، لنستمع إليه كان متحدثا لنضال شقير.
11: الخلاف بين السودان
12: ومننتقل لأخبارنا الأسترالية والمحلية، بنبدأ مع أول خبر. خبرنا الأول، دخات وشهب تضيء سماء أستراليا غدا، وإليكم أنسب وقت لمشاهدتها. تشهد سماء أستراليا خلال الساعات القادمة عرضا فلكيا مميزا، حيث تتألق دخات شهب في واحدة من أسرع وأجمل الظواهر النيزكية في النظام الشمسي، والتي تنتج عن بقايا مذنب هالي الشهير. وبحسب بيانات وكالة ناسا، فإن هذا الحدث السنوي الذي يمتد من أواخر إبريل حتى أواخر مايو يحدث عندما تمر الأرض عبر حقل من الغبار الكوني الذي خلفه المذنب، لتدخل جسيمات دقيقة بحجم حبيبات الرمل أو الأرز أو في الغلاف الجوي، وبسرعة هائلة تصل إلى نحو 65 كيلومتر في الثانية، ما ينتج عنه خطوط ضوئية لامعة تمتد عبر السماء لعدة كيلومترات. وينصح الراغبون في مشاهدة هذا الحدث الفلكي بالتوجه إلى أماكن مظلمة بعيدة عن التلوث الضوئي، والنظر نحو الأفق الشرقي أو الشمالي أو الشرقي، مع إتاحة نحو 30 دقيقة لتكيف العين مع الظلام، ولا يتطلب رصد الظاهرة استخدام تلسكوب أو أي أدوات حماية خاصة. أما عن أوقات المشاهدة، فتبدأ عادة من الساعة 2 فجرا حسب التوقيت المحلي لكل ولاية أسترالية، وتمتد حتى ما قبل شروق الشمس، ومع اختلاف بسيط في أوقات الانتهاء بين المناطق. وأخيرا، يعد هذا العرض فرصة مثالية لعشاق الفلك والتصوير الليلي لمتابعة واحدة من أكثر الظواهر السماوية إثارة خلال العام. وخبرنا التالي، تفشي فيروس قاتل على متن سفينة سياحية وأستراليون بين الركاب. تتجه أنظار الأوساط الصحية في أستراليا إلى حادثة مقلقة وقعت على متن سفينة سياحية هولندية، وتسببت بوفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، وذلك أثناء إبحار السفينة قبل سواحل أفريقيا. وتدار السفينة المعروفة بماي هونتسيو من قبل إحدى الشركات، وعلى متنها 88 راكبا و68 من أفراد الطاقم، ومن بينهم 4 أستراليون. ويشتبه بتفشي فيروس هانتا الخطير على متنها، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية وجود أصابة واحدة حتى الآن بالفيروس من بين 6 أشخاص ظهرت عليهم أعراض مشابهة. وأيضا خطة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني في أستراليا. أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء الماضي عن تخصيص 74 مليون دولار على مدى عامين لإنشاء مركز وطني جديد لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، وذلك بهدف التصدي لخطر التطرف الرقمي خاصة بين فئة الشباب. عشبة شائعة في أدوية إنفلونزا قد تهدد حياتك، تحذيرات من صدمة تحسسية خطيرة. تزداد المخاوف الصحية بشأن مكملات البرد والإنفلونزا التي تحتوي على عشبة أندروغرافيس، والتي أثرت تسجل مئات الحالات من التفاعلات التحسسية، بعضها وصل إلى حد الصدمة التأققية أو المهددة للحياة. وكشفت هيئة السلع العلاجية الأسترالية TGA في مراجعة حديثة أنها تلقت أكثر من 1300 بلاغ عن أثار جانبية مرتبطة بهذه العشبة، أبرزها فقدان أو اضطراب حاسة التذوق، إضافة إلى حالات خطيرة من الحساسية الحادة. وتعود خطورة هذه المكملات إلى أنها تباع دون وصفة طبية وتصنف ضمن المنتجات المنخفضة المخاطر، رغم احتوائها على مكونات قد تسبب تفاعلا مفاجئا حتى لدى الأشخاص اللي استخدموها سابقا دون أي مشاكل. وكما أثارت هذه الحالات القلق من حيث تعرض بعض المستخدمين لانهيار مفاجئ أو أعراض خطيرة مثل تورم الوجه وصعوبة التنفس، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا. وأكد الأطباء أن التفاعلات قد تحدث دون تاريخ مرضي سابق للحساسية.

غموض يحيط بمصير شاب أثر غرق سيارته في منتزه وطني جنوب سيدني. تتزايد المخاوف بشأن مصير أحد الركاب بعد حادث مروع أدى إلى غرق سيارة في سد مائي جنوب مدينة سيدني الأسترالية في الساعات الأولى من صباح اليوم. ووفقا للمعلومات الأولية يعتقد أن السيارة انحرفت عن مسارها وسقطت في المياه والواقع داخل منتزه رويال الوطني، وذلك حوالي الساعة 1:15 فجرا. وتمكن السائق وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما من الخروج من السيارة الغارقة بصعوبة، بينما ظل الراكب الآخر عالقا داخلها. وخبرنا الأخير في نشرتنا لهذا اليوم، ارتفاع جديد في أسعار الفائدة بأستراليا والبنوك الكبرى تتحرك سريعا بعد قرار البنك المركزي. سارعت البنوك الأربع الكبرى في أستراليا رفع أسعار الفائدة على القروض عقب قرار البنك الاحتياطي الأسترالي وزيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. وكان البنك المركزي قد أعلن أمس رفع سعر الفائدة النقدي إلى 4.1% إلى 4.35%، وهو القرار الذي جاء متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية في إطار جهود المستمر لكبح التضخم. كنا مع موجزنا الإخباري لهذا اليوم، عودي إلى برامجنا.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وطبعا شيء أحيانا أنت تسمع بالأخبار أو أحيانا وانت تصفح يجي على بالك أشياء كثيرة أو تقعد أمام التلفزيون. الشيء اللي يجذب النظر أنه كثير من البحارة في البحر المتوسط طبعا في نهايته عند مضيق جبل طارق، ويكون هناك المطاردة نحو السمك التون، فيعبرون المضيق ويدخلون على المحيط الأطلس. وإحنا صغار يعني بالمتوسطة ونسمع بهيجان المحيط الأطلس. كان الكلام سابقا من المدرسات أكثر شيء عن المحيط الأطلس أنه يخوف، سموه بحر الظلمات، سموه بحر الوحوش. كثير من البحارة طبعا لا زالوا يطاردون التونة، وتعرفون سعرها يكون غالي، وهم متمرسين طبعا بالنسبة للسباحة والغطس وإلى آخره وطرادات، وفعلا هناك طرادات قد اختفت في المحيط الأطلس. تاريخيا طبعا هم يسمونه المحيط اللي يخوف، المحيط الوحوش إلى آخره، بسبب هذا الاختفاء بالنسبة منذ القدم يعني عبر التاريخ احنا قاعد نتكلم. وإلى أن طبعا بدت الرحلات، ومن ضمن هذه الرحلات كانت لطبعا كريستوفر كولومبوس، وهذا طبعا من بحر كسر الخوف عند الناس، وبدأوا الناس يرسون بهذا المحيط، لكن لا زال فعلا من المحيطات العميقة والمرعبة. لأن هيجانه دائما يكون أمرا متكرر وخطير بسبب الأعاصير المدارية، وتشكل هاي الأعاصير الخطيرة طبعا خارج سواحل أفريقيا، وتتحرك غربا نحو البحر الكاريبي، وتكثر هذه العواصف الرعدية والأعاصير بشكل يعني متردد طبعا أكثر الأوقات. تيارات سببها تيارات قوية تشتهر بها بالنسبة لمحيط الأطلسي والمناطق الساحلية، وتيارات مائية قوية يجعله يحتل مراتب متقدمة في طبعا قائمة أخطر المحيطات في العالم. وأخطر المناطق اللي فيها هو طبعا ممر دريك، وممر دريك المحصور بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وهو أخطر الممرات في العالم، حيث يمر عبره تيارات القطب الجنوبي وطبعا القطبي الشمالي والجنوبي، وطبعا هذا يسبب هناك دورة أي مقاومة ما تؤدي إلى الأمواج العالية تتعدى 12 متر. طبعا اختلاف كثافة الماء، بحيث يكون هناك طبعا نتيجة وجود حواجز غير مرئية طبعا بالنسبة للناس اللي تبحر هناك، نتيجة اختلاف في درجات الحرارة والملوحة بين المحيط وبين المحيطات المجاورة حول هذا المحيط، ما يؤدي عدم امتزاج الماء بسلاسة وحدوث تقلبات قوية وخاصة في هذه المناطق عند التقاء أيضا في المحيط الهندي. يقال عبر التاريخ طبعا يقال أنه هذا المحيط له غموض كبير بالنسبة لهم والخوف من الإبحار به، كان هذا سابقا يطلق عليه بحر الخوف مثل ما قلنا أو الوحوش، وهو الأخطر على وجه الأرض.
طبعا بالنسبة للبحر كولومبوس هو كسر هذا الخوف، لكن لا زال هناك عمق بالنسبة لهذا البحر وتقلبات في الأمواج بسبب اختلاف الملوحة ودرجات الحرارة. وطبعا بالنسبة لامتزاج المحيطين بالنسبة للأطلس والهاد لا يختلفان بسبب كثافة المياه والملوحة، وأيضا بما يخلق من حدود غير مرئية أو مرئية لا يعرف باسم هذا طبعا المكان، لأن يكون ماخذ أكثر من مكان. وأكبر عمق بالنسبة للمحيطات العالم هو بالنسبة لو جينا على المحيط الهادئ نشوفه هو ياخذ مساحة أكبر بالنسبة للكرة الأرضية حوالي ثلث سطح كوكبنا، وطبعا يمتد من القطب الشمالي إلى الجنوبي، ومن الغرب هي قارتي آسيا وأستراليا. يكون مساحته حوالي 169.2 طبعا مليون كيلو متر مربع. حاول أول إنسان يهبط بواسطة، طبعا هو مصور، ركب المصور السينمائي والشهير اللي هو اسمه جيمس كامبرون، واللي هو كان في سنة 2012 في مارس. طبعا هبط أول واحد يهبط إلى العمق السحيق بالنسبة للمحيط الهادي، وتم بناء تشنجر وفي سيدني كان في استراليا، وقامت ببنائها شركة شيرون بورجيكت، وطبعا هذا كان أول شخص ينصب مثل ما يقولون الكاميرا هناك. وأيضا هناك امرأة حلقت في طائرتها اللي طبعا في منطقة البحر المحيط الهادي، واختفت إيميليا إيراهارت، وكانت هذه طبعا للاستكشافات، لكن على طبعا على بالنسبة انها كان الطيران فوق المحيط الهادي واختفت نهائيا، واجت لجان من امريكا ولكن لم يتم العثور عليها نهائيا. طبعا هناك صعوبة بالنسبة للمحيط الهادي والمحيط الهندي، مثل ما قلنا يحدث التماس لكن ما ينمزجون هذه النهرين المحيطين، وتشوفون أحيانا السفن تنقلب نهائيا في هذا المحيط. وأيضا الطيران فوق المحيط الهادي أيضا خطر بسبب قلنا مساحته الكبيرة اللي هي 169.2 كيلومتر مربع، وهذا طبعا ما في مساحات لجزر حتى تتوقف الطائرة إذا حصل خلل أو وقود. فدائما نشوف أن الطيران وخطوط الطيران تحاول الوصول إلى الجزر، يعني اختراق الجزر والمحيط وكذا بمسافات قصيرة تناسب الطيران عكس وجودها فوقه. وأحيانا التيارات الهوائية الساخنة والباردة أيضا تسبب سقوط الطيارات فوق هذا المحيط. إذن هناك صعوبة بالنسبة لحتى الطيران فوق المحيطات المسطحة الواسعة، وهذا طبعا كان من الكوارث في السابق. أخذت فكرة عن البحر المحيط المتوسط، ودائما الحيوانات تلجأ لهذا المحيط عند التكاثر، حتى الأسماك الصغيرة تتكاثر بسبب التغذية والهوامش على السطوح وحصولها على المواد الغذائية بكثرة، حتى تكون ملجأ للحيتان والقروش في هذا المكان للتغذية على الأسماك. وكل حالتين بالنسبة للسمك القرش والحيتان تتكاثر في هذا المحيط بسبب العمق والهيجان، وطبعا يساعدها على الهبوط للأعماق وأيضا الصعود إلى السطح، وهذا ما خلى أكثر الأسماك
الوحشية سواء كانت الحيتان أو القروش تتكاثر في هذا المحيط، محيط الأطلسي. إذن المحيط الأطلسي أخذ الدرجة الأولى بأنه من أخطر المحيطات على وجه الأرض. ونكتفي أعزائنا المستمعين بهذا القدر من المعلومات، وإن شاء الله نزودكم معلومات أخرى tomorrow.

0: لا تدور ولا تحتار، زور لانزو فاشن لتكون أمر من نقمار. لانزو فاشن بيقدم لكم أفخم وأرقى تشكيلة من البخور العربية والزيوت العطرية العربية والأجنبية المستوردة من فرنسا والإمارات والدول الأوروبية لتناسب أذواقكم الراقية وتتمتعوا برائحة العطور المركبة يدويا. ومفاجآت لانزو فاشن ما بتخلص لتكونوا بالمظهر الكامل والأناقة من الملابس والبدلات والأحذية الرسمية والكاجوال الرجالي اللي بتناسب جميع الأذواق والمقاسات والمناسبات. وأكيد لعريسنا الغالي الحصة الكبيرة من البدلة المميزة وباقي الإكسسوارات ليكون أحلى عريس بأحلى ليلة. وما بننسى عروستنا الحلوة بليلة الحنة لتختار أحلى قفطان من لانزو فاشن. تضل ذكرياتكم غير عادية وتكونوا مميزين وغير شكل بمناسباتكم الخاصة. زوروا لانزو فاشن على العنوان 8-36 ستيشن ستريت فيرفيلد فورم أو الاتصال على الرقم 04-318-65199 أو 9723-4506. لانزو فاشن بإدارة السيد وليد غالب اللي بقدم لكم دائما الأفضل. لانزو فاشن.
1: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل أو الاتصال على الرقم 04-0505-7700. بإدارة أحمد المصري.
2: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
3: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
2: يا ريت تعطيني الرقم.
3: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: يوم. ونبدأها ببرج الحمل. يومك مليء بالحماس والأفكار الجديدة، لكن حاول التفكير قبل التصرف وفرصة جيدة للتخطيط لمستقبلك.
1: نجوم يا سيدي يا سيدي العرافيل، اسأل عن حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: أما برج الثور الترابي، الوضع المالي والتحسينات العملية في صالحك، خذ هذه الأمور بهدوء وتجنب التوتر في التفاصيل الصغيرة.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافيل.
0: أما الجوزاء، انتبه للمصاريف وركز على قراراتك المالية، التعاون مع الآخرين يساعدك على النجاح.
1: اسأل عن حبيبي وقل لي قل لي راح فين.
0: والسرطان المائي، ثقة عالية وتقدم ملحوظ خاصة في العمل أو الدراسة، فقط انتبه لكلامك مع الآخرين. أما الأسد الناري، أرباح أو نجاح مهني محتمل، يوم مناسب للتقدم أو اتخاذ خطوة مهمة في حياتك المهنية.
1: الأوتار والكاس وغنية المواويل، سألت عيون الناس الناس سألت نجوم.
0: والعذراء، تحسن في العمل وزيادة في الثقة، حاول تجنب الضغوط العائلية واهتم براحتك.
1: رد وقال ولا كان لي دليل، راح العاشقين.
0: والميزان الهوائي، يوم جيد للعلاقات والدراسة، لكن احذر من الانفاق العاطفي او القرارات المتسرعة.
1: كل راح اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرب.
0: اما العقرب المائي، قد تشعر ببعض التوتر او القلق، لذلك خذ الامور ببساطة وتجنب المخاطرة. والقوس، توازن مالي وتحسن في العمل، وقد تأتيك فرصة جديدة أو مسؤولية إضافية.

والجدي يوم هادئ نسبيا، لكن يتطلب الصبر وعدم الاعتماد على الآخرين بشكل كبير. والدلو يقول تشعر ببعض التشتت، لذلك اتبع حدسك وابتعد عن القرارات المتسرعة. وأخيرا الحوت المائي، طاقة إيجابية ودعم من المحيطين بك، يوم مناسب للتغيير أو تحسين وضعك الشخصي. هذه متوقعات الأبراج لهذا اليوم. نقول أحبتي الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نترككم بحفظ الله ورعايته، على أمل نلقاكم غدا الساعة 12 ظهرا عبر 2 على الموجة 98.5 FM وعبر الموبايل كوميونتي راديو بلس. مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة، بتمنى لكم صحة والعافية وباي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير، تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.